0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العربي عالم الأسرة على إذاعة لينك 96.7 FM. أحبتي المستمعين، طبعا لدينا اليوم ضيوف مهمين إن شاء الله، منتظرين شخص آخر يكون معنا، يدخل معنا على الخط إن شاء الله، يكون معنا على الخط بعد قليل. خلينا نتحدث شوية عن حلقتنا لهذا اليوم، والتي خصصناها لتسليط الضوء على واحدة من الأزمات الإنسانية التي تتطلب وقفة ضمير من المجتمع الدولي، وهي المعاناة والمتفاقمة لأهلنا النازحين في مديريتي الخوخة وحيس بالساحل الغربي لليمن. آلاف العائلات اللي فرت مؤخرا تعيش في ظل ظروف ميدانية بالغة القسوة، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والكرامة الإنسانية. يسعدنا جدا أن نستضيف معكم اليوم قامات نذرت نفسها لتوثيق هذه المعنى ومدد يد العون. فنرحب طبعا معنا عبر الهاتف بالأستاذ مجدي الجنيد، الذي منتظرين لسه دخوله معنا، وهو الناشط الحقوقي. مجدي طبعا هو رئيس الدائرة اتحاد أبناء تهامة، وناشط في المجال الإنساني أيضا، ولديه خبرة مع المنظمات الإنسانية منذ عام 2016. نرحب أولا بضيفتنا، خلي التليفون نخليه هنا إن شاء الله دقيقة بس، حتى يكون الصوت واضح. ألو ألو ألو، معي أستاذ حياة. أستاذ حياة،
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ مريم. أيها أستاذ مريم معك.
0: يا حياة، يا حياة ومرحبا.
1: يا حياة
0: أهلين.
1: كيف؟ يا حياة حبيبتي.
0: منتظرين كمان الأخ يدخل، أعتقد أنه موجود، الله أعلم، موجود معنا. هل هو موجود معنا؟ لا أدري، خلينا نرى. لم يدخل، معلش نعتذر للمستمعين، فمنتظرين يدخل معنا على الخط إن شاء الله. طيب قبل ما يدخل خلينا نتحدث معك، نرى أولا مجدي. أوكي، خلينا معلش منتظرين مجدي يدخل، ما دخلش، إن شاء الله يدخل معنا ويتواصل معنا بإذن الله تعالى يا رب. طيب خلينا معاك على بال ما يدخل الأستاذ مجدي. تمام، تسمعي صوتي واضح صح؟
1: أسمع صوتك واضح أستاذة مريم.
0: أوكي تمام، الحمد لله. طبعا نحن نعرف المعاناة اللي يعانوها أهلنا النازحين من حيس والخوخة ومن عدة مناطق كثر، يعني معاناة فظيعة، كما سلطت الصحف والتلفزيون حول الموضوع هذا وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نبدأ معك ومن ثم نشوف الأستاذ أول ما يكون معنا على الخط. أستاذة حياة، حابة أول شيء تعرفي المستمعين عنك أكثر.
1: أهلا وسهلا فيكم. في البداية أشكركم على إتاحة هذه المساحة الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة أهالينا النازحين في الخوخة وحيس والساحل الغربي والساحل التهامي. طبعا معكم حياة جعدان، عضوة في مبادرة سند وتكافل المجتمعية التطوعية، طبعا مديرة تنفيذي المركز تهامة للدراسات والتنمية. والآن مؤخرا يعني لسه صدر القرار قبل يومين، نائب لمدير وحدة النازحين بوزارة الصحة العامة.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يزيد ويبارك، وإن شاء الله دائما ناجحة في أعمالك بإذن الله تعالى، ومتفوقة بنجاح وتألق يا رب. طيب
1: إن شاء الله يا رب.
0: حبيبة قلبي، طبعا نحن سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع المهم جدا، وهو عن الناصحين. فخلينا نقول عن حقوق الفئات الضعيفة، و يعني فعلا يعني ناس عايشين يعني مأساة. فإذا ما تحدثنا بحكم منصبك مدير تنفيذي لمركز تهامة للدراسات والتنمية، كيف تقرأين حجم هذه الكارثة لغة وأرقام؟ ده عندكم أرقام ومؤشرات تنموية واجتماعية.
1: أستاذة مريم، أقولها بكل صراحة، نحن لا نتحدث عن أرقام وإحصائيات فقط، بل على
0: نعم
1: آلاف الأسر اقتلعت من منازلها، أطفال تشردوا، حرموا من التعليم، حرموا من الصحة، حرموا من أبسط حقوقهم. النساء في نفس الوقت أمام مسؤولية، عالت أسرهم في ظروف قاسية من دون أي ضمانات حقيقية لتوفير المأوى والغذاء والعلاج والتعليم. خطوة النزوح المفاجئة لا تمكن من في أي،
0: يعني لا
1: مش
0: تو
1: بس فقدان المنزل أو فقدان، مأساة، مأساة بكل ما تعنيها الكلمة،
0: طيب
1: لأنه فجأة تجد الأسرة خلاص مشردة مشردة، مش عارفة فين تروح. وبعض الأسر والله حصلناها في الشوارع يعني.
0: طبعا بحكم ان انت تنزلي
1: أنا
0: للشارع
1: يعني
0: او
1: أقولها بكل
0: تنزلي
1: صراحة،
0: وشفتي المواقع وحدثتي، خبرينا
1: أيوة
0: المشهد، كيف المشهد اليوم يعني من اول ما بدأت الكارثة الى اليوم، خبرينا المشهد ككل. تفضلي.
1: والله في الأيام الأولى
0: نعم
1: كانت المشاهد مأساوية لا أبعد حد. أستاذة مريم، وجدنا زي ما قلت أسر مشردة، أسر أصبحت بلا مأوى، أطفال يفتقدون أبسط مكونات الحياة، أبسط حقوقهم الإنسانية، حرمانهم من يعني لا مأوى، لا علاج، لا تعليم، لا حقوق، لا غذاء. فهذه كانت يعني ما أقدر أحدد لك حجم المعاناة اللي إحنا شفناها، كانت المعاناة كبيرة جدا جدا جدا،
0: نعم
1: وكانت بحجم الكارثة. يعني أنا حسيتها إني كارثة كارثة، يعني أول مرة في حياتي أشوف من بداية الحرب، أول مرة أشوف نزوح بهذا الشكل وبهذه المعاناة وبهذا الحجم من المعاناة
0: نعم
1: اللي ما أقدر أوصفها لك أستاذة مريم.
0: يا الله، يعني على حد ما شفنا الصور، نوجه التحية أولا للدكتورة مريم دوغاني، اللي بصراحة ما قصرت ونزلت وراحت المستشفيات والمخيمات، يعني عملت الكثير والكثير. تحية على مجهودها الكبير اللي قامت فيه بجد، يعني كتر الله خيرها وجزاها الله خير. و
1: فعلا مشكورة الدكتورة مريم،
0: نعم وعملت
1: فعلا
0: اجتماعات
1: الدكتورة مريم لها الجهد الكبير.
0: طبعا.
1: بالضبط،
0: تمام، يعني حدثينا
1: اتفضلي أستاذة معك.
0: الدكتورة مريم، أنا عارفة أنها مشغولة ومفروض أن تكون معنا في الحلقة من المرة الأولى أول ما انزاحوا الناس من حيث الخوخة، بس ولكن لظروفها الطارئة وتواجدها هنا وهناك فكانت يعني مشغولة جدا واعتذرت. فطبعا قبلنا اعتذارها بما ان شفنا الصور اصلا، شفنا الـ الـ الـ الـ الاخبار وهي تعمل المستحيل من عقلهم. ذهبت الى هنا ولا هنا، خبرينا هل يعني قدرت تعمل شيء مع بعض يعني المسؤولين اللي ذهبت الى المحافظ والى اخره واخره، هل في هناك استجابات ل
1: أكيد أكيد
0: نعم تفضلي.
1: طبعا. أول حاجة من خلال منصتكم الإعلامية أوجه الشكر والتحية لأبناء الجنوب الشرفاء،
0: نحن كمان والله أبناء الجنوب هذولنا أخواننا وموجودين
1: نعم
0: هنا عندنا بكثرة في مدينة شيفيلد وفي كل مكان في بريطانيا، نوجه لهم فعلا التحية، ناس يعني طيبين وذات أصل وبانوا على أصلهم وحقيقتهم في
1: التحية
0: الوقوف يعني مع
1: التحية
0: أخواننا.
1: الكبيرة
0: نعم
1: فعلا فعلا، وقفوا وقفة ما يعني ما تتصوريها، فمن هنا أوجه لهم التحية والتقدير والاحترام. طبعا تم التنسيق مع السلطات المحلية في محافظة عدن، و كانوا متعاونين للأمانة، مشكورين. الوحدة التنفيذية تقريبا الدكتورة مريم نسقت كمان مع تواصلت مع محافظة عدن، مشكور. ومدير مديرية خور مكسر، ومدير مديرية كريتر، يعني تم التنسيق مع السلطات المحلية، ومن خلال السلطات المحلية تم نزولنا. لأن أنت عارف فإحنا ليش عملنا المبادرة بعد النزوح مباشرة، تقريبا نزلنا للنازحين بيومين، لأنه إحنا نعرف الإجراءات، إجراءات الدولة والحكومة أن تأخذ لها وقت. شفتي كيف أستاذة مريم؟ فكانت الدولة الحكومة كمان مشكورة، بس أني أخذت لها وقت، لا بال ما ينزلوا ويشكلوا لجان وينسحوا وكذا. فالمبادرة أنت تعرفيني كانت أسرع، كانت أسرع في إنقاذ الناس. وزي ما قلت لك مشكورين أبناء الجنوب كافة، مشكورين كمان أبناء تهامة اللي تبرعوا وما قصروا، لأن المبادرة كانت من تبرعات، جمع تبرعات من أبناء تهامة، من أبناء تهامة. وكمان الدكتورة مريم ما قصرت، مشكورة كمان، أبعث لها تحية وتقدير عبر منصتكم. فزي ما قلت لك انه تم التنسيق مع السلطات المحليه ونزلنا، وقبلها كانت الدكتوره مريم كمان في اجتماع مع المحافظ، محافظه الحديده الدكتور حسن الطه.
0: يعني قام بالواجب على أكمل وجه. نحن نشوف له لقاءات ويجري وسط الميدان وهنا وهناك، نوجه له التحية المحافظ الحسن الطاهر بجد على المجهود اللي كمان قام فيه.
1: أيوة، محافظ محافظة عدن كمان مشكور.
0: ما شاء الله.
1: ومن خلال منصب الدكتورة مريم، ومن خلال منصب الدكتورة مريم الدوغاني في رئاسة الجمهورية، كانت تتواصل على تواصل دائم مع الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب الدكتور رشاد العليمي في تسهيل وتنسيق الأمور مع السلطات المحلية ومحافظين المحافظات، على أساس الاستجابة السريعة. وفعلا تم الاستجابة، والله في تبرعات من أبناء عدن شخصيا، في تبرعات يعني حصلنا من أبناء التهامة.
0: ما شاء الله، يعني أصحاب عدن نفسهم التبرعون.
1: أيوة تبرعوا ومشكورين أبناء الجنوب. للأمانة ما حدش قصر من أبناء الجنوب، وفي أسر من أبناء الجنوب استضافت أسر نازحة تهامية في منازلهم.
0: الله عليهم، الله عليهم بجد والله. يعني أول شيء إنهم رحبوا بأهلنا.
1: الله عليهم.
0: نعم. يعني سعيدين جدا بتعاونهم بجد والله. يعني نحن متوقعين اصلا من ابناء عدن الشهامه، من ابناء الجنوب بجد، يعني انت الواجب يعني تلاقيهم اول الناس.
1: فعلا فعلا. وكمان التهاميين في المهجر، والتهاميين في الجنوب، في مناطق
0: في
1: الشرقية،
0: أوروبا، التهامين اللي موجودين في أوروبا وأمريكا وهنا وهناك، ما شاء الله عليهم فعلا، يعني وقفوا
1: أيوة
0: وعاملين ضجة بجد، يعني ما
1: وقفوا
0: شاء
1: فعلا.
0: الله والله. إن احنا فخورين بأبنائنا، ولكن قهرانين على هؤلاء اللي يعني صعب عليهم الحياة خارج منازلهم، خارج أعمالهم، وتركوا كل ما كان وراهم بالخلف. فعلا. لسه ما دخلش معانا الأستاذ مجدي، منتظرين وقد قال لي يمكن بتدورينا أمس بيكون راقد. قال لي أكيد بتدورينا. قلت له فين بدورك؟ فين؟ أنا قلت أصحاب الحديدة فين بايكو؟ أو أصحاب تهامة فين بايكو؟ قلت
1: انا بالنسبه لي خلاص، يعني قد انا كنت ما جلست هذه الفتره مع التهامين، قد انا اتكلم تهامي خلاص.
0: لا انا بكاني اذكر اللغه التهاميه على فكره استاذه حياه، هذه متقدره في عقولنا وارواحنا ودمنا، اللغه هذه مهما مهما رحنا يعني تكلمنا مصري باللغه العاميه باللغه العربيه الفصحى باي لغه، ولكن اللغه التهاميه تبقى طاغيه علينا بجد.
1: بالضبط صحيح.
0: الحمد لله الحمد لله. تقولي دخل أو ما دخل؟ والله منتظرة له عليه، إن شاء الله يكون دخل. يا ريت ترسلي له رسالة، عندك رقمه صح؟ عندك رقمه؟ أستاذة حياة؟
1: أيوة حبيبتي،
0: لو عندك رقمه،
1: أيوة أستاذة مريم،
0: لو عندك رقم الأستاذ مجدي
1: والله ما
0: أرسل له رسالة يدخل.
1: لا والله عفوا مش عندي رقمه.
0: هو ضايع منا. بنحاول بعد البريك، دحين بيجي بريك بعد شوية.
1: يعلم الله فين باق، يعلم الله فين باق أستاذة، يعلم الله فين باق.
0: يا الله أعلم فين باك. منتظر في أن إيش يقولوا،
1: ايه بالضبط،
0: مراعية، مستنية له، مستنية له. والله العظيم كان في سؤال للأستاذ مجدي بصراحة، ولكن بأخر أسئلته للنهاية، ما لم سوف نسألك، لأنه بما أنه هو مسؤول في حقوق الإنسان أكثر، ولكن خلينا ناخذ أسئلتك أنت قبله لغاية ما يدخل معنا. أستاذة حياة، طبعا أنت لست حبيسة المكاتب والدراسات، بل لك نزول ميداني طوعي ومستمر مع الدكتورة مريم كما تحدثنا، لمساعدة الأسر في الخوخة وحيث، ومن خلال الجولات المباشرة. ما هي القصص والمواقف الإنسانية اللي لمستيها أثناء نزولكم؟
1: طبعا أستاذة مريم، النزول الميداني ليس عبارة عن نزول كذا من فراغ، بس يضعك أمام حقيقة ألم الذي لا تنقله الكلمات وحدها. عندما تلتقين بأسر النازحة وتسمعين كلام الأمهات يتحدثن عن احتياجات أطفالهن، ويتجدين عائلات يبحثين عن مأوى، عن أمن، عن غذاء، عن علاج، يعني قضية كبيرة من مجرد تقديم مساعدة عابرة ومن خلال اهتماماتنا بالعمل الإنساني ومساندة الأسر المحتاجة. نتأكد أن تأكد لنا أهمية الوصول المباشر إلى النازحين والاستماع إلى معاناتهم وتحديد احتياجاتهم الفعالة، بعيداً عن العمل المكتبي والافتراضات والأشياء هذه. ما يؤلمني كثير هو أكثر هو أن الأسر التي فقدت منازلها لا ينبغي أن تظهر إلى خضوع معركة جديدة، يعني صعب عليها أن تدخل معركة جديدة وتبني بيت من جديد، فهذا هو الألم من جد. يعني كل يوم من أجل يعني كل همهم توفير الماء، الغذاء، الدواء، العلاج، الأمان، التعليم لأطفالهم، احتياجاتهم الخاصة. في أسر كمان في انتهاكات حصلت أثناء مرور النازحين إلى من محافظة الحديدة والساحل الغربي إلى محافظة عدن. هناك انتهاكات كبيرة حصلت لأخواننا النازحين من أبناء تهامة من قبل ميليشيات الحوثي الإجرامية. تم تعرض بعض الأسر إلى ضرب، يعني قصفوهم بمسيرات، لدرجة أن احنا كمان في معانا حالات أسر بأكملها، يعني وجدنا مرأة وبنتها فقدت زوجها واثنين عيالها وما زالوا مفقودين، وجدنا أم كانت في العناية المركزة محروقة تماما والشظايا في الدماغ، ونقلناها إلى مستشفى الجمهورية بالتعاون الدكتورة مريم الله يحفظها. حصلنا أطفال مصابين بطلقات بعيرة نارية، يعني
0: لا حول،
1: زي اللي يقول لهم الحوثي اجلسوا تحت حكمي ولا بقتلكم. يعني في معاناة توجع القلب، وأتمنى هذه المعاناة تظهر للمجتمع الدولي وتظهر للأمم المتحدة، يشوفوا الجماعة الحوثي الإرهابية إيش عملت بأبناء تهامة، إيش عملت بأبناء الساحل الغربي. يعني انتهاك قدم هارب منها، وفوق هذا عادوا كمان انتهاكات بتضربهم في الطريق وبتقتلهم بتدمرهم. يعني ما كفاش إني دمرتهم وشردتهم من بيوتهم منازلهم قراهم أملاكهم، كمان عادي توصل يعني يا تبقى معي يا أقتلك.
0: حتى وهم هاربين لحقوهم،
1: وهم هاربين. أيوة في قصص مؤلمة مؤلمة، أنا ممكن أرسلها لك أستاذة مريم، قصص مؤلمة واقعية وتقطع القلب ما زالت معانا لحد الآن في المستشفيات بنتابع الحالات هذه. أتمنى من الحقوقيين والناشطين وعبر منصتكم الإعلامية هذه أن يوصل صوتي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والعالم بأكمله، أنه ميليشيات الحوثي لا ترحم لا امرأة ولا طفل ولا عاجز ولا مسن، يعني ضربتهم وهم في الطريق هاربين.
0: حاسة بك والله، حاسة
1: ضربتهم
0: بأنفعالك
1: بالسيارات، ضربتهم
0: ودموعك
1: بالأقلام،
0: غالية،
1: يعني معاناة.
0: يعني بجد يعني حاسة بك وحاسة بأنفعالك ودموعك، يعني حاسة إن باقي قليل وبتبكي من كثرة ما أنت بصراحة أنت نازلة ميدان أصلا وشايفة الواقع قدام عينك، فأكيد يعني بتتأثري حول هذه القصص والمواضيع اللي حصلت، وخاصة مع الأطفال والنساء وكبار السن، يعني شيء صعب عليكم وعليهم.
1: بالضبط بالضبط.
0: نعم طيب،
1: طبعا زي ما قلت لك، في انتهاكات بحقوق الإنسان بشكل بشع بشع بشع بشع، لا رحم امرأة ولا طفل ولا مسن ولا
0: نعم. إذا ما تحدثنا عن أبرز أو ما أكثر شيء يحتاج أنه هؤلاء من اهتمام كبير من المسؤولين من المنظمات، كانوا من كبار السن أو الحوامل أو الأطفال.
1: يحتاجوا إلى المأوى، يحتاجوا إلى الغذاء، يحتاجوا إلى الصحة، الرعاية الصحية. طبعا إحنا كوزارة صحة مشكور معالي وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح إنه وجه تعميمات للمستشفيات الحكومية باستقبال حالات النازحين وعدم يعني رفضها في المستشفيات. فتم الصراحة كانوا متجاوبين معانا، مستشفى الصداقة مشكورين، مستشفى الجمهورية مشكورين، الدكتور محمد السقاف عمل جهد كبير في هذا الشيء. كان معنا إصابات، كان في معنا نساء حوامل حصلت لهم ولادة مبكرة قبل موعد الولادة، فاستقبلوهم في مستشفى الصداقة وتم توليدهم وأشياء كثير.
0: يعني بصراحة نحن كمان نقول جزاهم الله خير على المجهود اللي كمان عملوه. أنتم بصراحة البركة فيكم أنت والدكتورة مريم والمجموعة تبعكم اللي نزلت وقيدت
1: طبعا
0: الحالات.
1: طبعا أستاذة مريم، إحنا زي ما وضحت لك في البداية إحنا مبادرة توعية، لا يمكن نستمر في ظل تدخل الحكومة. فالآن تدخلت الحكومة، فإحنا أيوة، لكن إحنا ممكن نوصل بالأرقام بالإحصائيات الحالات المرضية اللي زرناها إن إحنا نوصلها للحكومة. وفعلا تم التنسيق والاجتماع مع المحافظ، محافظة الحديدة مشكور الدكتور حسن الطاهر، وطرحنا له بعض التحديات اللي واجهناها في الميدان، وإن شاء الله بيتم كمان استماع ثاني بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب معنا فاصل أستاذة
1: واجتمعنا
0: حياة،
1: كمان.
0: أستاذة حياة معنا فاصل،
1: اتفضلي استاذ.
0: خليك معنا على الخط. مستمعينا الكرام معنا فاصل
1: يلا حبيبتي.
0: ونواصل حلقتنا لهذا اليوم معكم، خليكم معنا.
2: You are listening to Link FM 96.7.
3: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
4: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824.
5: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
9: Sheffield's very own community radio station.
10: Link FM.
11: My name is Shireen.
12: My name is Abed Rahman.
13: My name is Sai Mudassir.
14: This is Rahan.
15: My name is Rizwan Ishwak.
16: My name is Asham.
17: My name is Azan Mudassir.
18: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم جددا في برنامجكم العربي عالم الأسرة على إذاعة لينك 96.7 FM. يظهر ضيفنا الآخر متأخر علينا أو لن يدخل معنا، لا أدري أين هو، ولكن طبعا معنا ضيفة كمان عزيزة وغالية، الدكتورة أو الأستاذة حياة. يا هلا وسهلا مرة أخرى بك أستاذة حياة.
1: يا هلا حبيبتي، يا هلا.
0: أيوة، كانت توقفنا عند المساعدات، الحكومة أيضا دخلت في الموضوع وقامت بواجبها نحو أخواننا النازحين.
1: أيوة، كمان طبعا حتى كان لنا زيارة لمعالي وزير الدولة لشؤون النازحين الأستاذ وليد الأبارة مشكور، وضحنا له بعض الأشياء والتحديات والصعوبات اللي واجهتنا أثناء النزول والنزوح. وأبدأ تعاونه للأمانة، متعاون أستاذ وليد، وأوجه له التحية والشكر. كمان المحافظ يعني إن شاء الله الآن بيبدأ ينسق مع محافظين المحافظات المحررة بحيث أنهم يخرجوا برؤية واضحة متكاملة كيف يتم دمج الأطفال اللي يحرموا من التعليم في المدارس الحكومية، توفير الصحة، توفير المأوى، توفير الغذاء، هذه الأشياء.
0: حلو، ممتاز. نحن برضو مصرين ومنتظرين للأستاذ مجدي، ولكن يظهر نحن بنكمل الحلقة مع بعضنا وانتي. طبعا الشرف أن تكوني معي على طول الخط في الحلقة إن شاء الله.
1: سلامي يعني
0: أغطي بتغطي الموضوع بزيادة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.
1: إن شاء الله لا يهم.
0: كان لي مفروض سؤالي لمجدي، وهو على الحصول على مياه نظيفة، مأوى آمن يقيهم تقلبات الطقس. تعرف الطقس مرة حمى مرة بارد ورياح، ورعاية طبية هذه أولية، هذه كلها يعني حقوق إنسانية بشرية أساسية. أنت برأيك أين تقف مخيمات الساحل الغربي اليوم من هذه الحقوق، وما هي التبعات الحقوقية إذا يعني عندك يعني معرفة بهذا الموضوع في غياب هذه المقومات؟
1: أي في البداية كانت المخيمات تفتقد للكهرباء، متنقلة للصحة، كمياه، كصرف صحي، كأشياء كذا. لكن في الزيارة الأخيرة لمخيم الفردوس في بريقة، أنا تفاجأت أنه فعلاً فاعلين الخير من أبناء عدن، منظمات محلية، منظمات دخلت كمان تعاونت كمان وزارة الصحة وأرسلت في منظمات عملت عربات متنقلة للنازحين في المخيمات في أماكن تواجدهم. لكن الآن أنا شوفي المخيمات خلاص إحنا عارفين بالمخيمات ومن النازحين دي في المخيمات وبيقدم لهم المساعدات كعلاج كمأوى كغذاء، يعني المنظمات مع الحكومة بتقدم هذه الأشياء. الخوف من النازحين اللي هم في المنازل وكيف فئة النازحين والفئة المستضيفة، يعني تعرفي الوضع كيف أستاذة مريم في بلادنا إنه وضع الناس ما شاء الله، يعني ففي فئات استضافت نازحين من تهامة، فإحنا هنا اللي ما عرفناش نحدد كمهم وإيش يحتاجوا وإيش احتياجهم. لا بأس إن إحنا زرنا، يعني أذكر أنا والدكتورة مريم إن إحنا زرنا بيت البساتين شقة مكونة من غرفتين وفيها تقريبا 7 أسر. أيوة، فهنا إلا عبر معلومات يعني من الناس من إنه في العمارة هذه أو البيت هذا في نازحين.
0: ولا ما كنتش بتعرفوا من يعني من أساسه؟
1: يعني زي ما قلت لك في تهاميين كمان هنا في المناطق الجنوبية، في تهاميين استضافوا كمان أهلهم أسرهم من قراهم من كذا.
0: بصراحة
1: هنا كان وضع النازح وضع النازح ووضع المستضيف،
0: صح
1: مأساوي. يعني حتى وضع المستضيف يعني يعني من ناحيتي أنا أشوف أنه وضعه كمان هو صعب أصلا. فإحنا في أثناء المبادرة كنا نقدم للنازح وللمستضيف. أيوة
0: نعم. ما أدري إذا دخل مجدي أو لا،
1: وفي أسر كمان من مستضيفة من
0: نعم.
1: شوفي مجدي إذا دخل
0: دخل أشوف قال سهلة.
1: وفي كمان وفي
0: ما أعتقدش
1: دخل،
0: ما أعرفش إذا كان دخل أو لا.
1: ما دخلش؟
0: ما دخل؟ لا ما دخل، لا للأسف لا ما دخل. أنا منتظر له لكنه ما دخل للأسف، ما دخلش.
1: ما دخلش؟
0: لا ما دخلش معنا، بس مش مشكلة. أنا شفت صور للنازحين، يعني في خيمة كده كبيرة فيها أكتر يمكن من 15 شخص والخيمة مكشوفة من جميع الجهات. هل رصدتوا هذا الـ الناس؟
1: أيوة.
0: اللي كانوا في هذا الخيمة؟
1: اللي أيوة رصدنا.
0: تفضلي.
1: رصدنا ورصدنا 6 أسر في الفيوش، يعني عبارة هم جالسين في منزل بدون سقف مفتوحة من كل الجهات، بس عبارة عن بلوك يعني في الجوانب. فوقهم ما فيش ولا حاجة سادة مريم، تخيلي. يعني حتى خيمة وفيه النساء حوامل وفي أطفال أقل من 5.
0: يعني
1: وفي عز الحماء في شهر 9 كان في عز الحماء. كمان زرنا أسر من موزع كانوا ساكنين في إحدى فاعلين الخير، يعني فتح لهم الحوش فقط لأنه عقل الحارة يعني في خور مكسر، فتح لهم الحوش وهم عبارة عن 14 أسرة، فتح لهم حوش عمارة وجلسوا في الحوش. بعدين ما طبعا عقل الحارة كان متعاون معنا قدم لهم الفراشات وكذا. والرجال كمان في الشارع والحريم في الحوش طبعا. أيوة الحريم في الحوش والرجال يناموا في الشارع، ممنوع يدخلوا لأنه 14 أسرة تخيلي، مش قليل.
0: يعني صعب صراحة لما تنظري للأمر هذا وتشوفي يعني الحالة، يعني تتخيليها يعني صعب بجد. طيب لو سألتك أنا النازحين اللي مش فقط في عدن ولاحق مناطق أخرى، مثلا في بعضهم وصلوا لجيبوتي أنا ما أظن، هل تقدروا توصلوا لهم؟ هل وصلتوا لهم اللي نازحين في غير لاحق وعدن؟
1: في منظمات وصلت لهم، مش إحنا اللي وصلنا. إحنا طبعا صعب إن إحنا نوصل لجيبوتي. في منظمات دولية ووصلت تقريبا.
0: يعني وصل.
1: احنا عملنا شفتي انت شفتي الحمله حق تهامة تحتاجنا، الحمله اللي كانت هاشتاج على على مرور 3 أيام عبر التواصل الاجتماعي.
0: ايوه
1: تحت شعار تهامة تحتاجنا.
0: ايوه صح، اللي نزلناه جميعا كل التامين نزلوا في صفحته وفي كل المواقع التواصل
1: الاجتماعي. ايوه طبعا الحمله هذه احنا اللي نسقنا لها واحنا اللي عملنا الهاشتاكات وكذا، وتواصلنا مع اعلاميين وكانوا متساعدين معنا الحمد لله، والحمد لله طلعت ترند على مستوى 3 أيام. وصلت سطحها الى مستوى دولي كمان مش بس.
0: الحمد لله
1: وسلطت الضوء على حتى النازحين من أبناء تهامة في جيبوتي. سلطت الأضواء على النازحين كامل بشكل عام.
0: فعلا طيب
1: وإن شاء الله على سطد إن إحنا كمان نفتح مساحة عبر تويتر.
0: يعني نزلناها بصراحة في كل مكان، أنت نزلتي كل اللي في الداخل والخارج نزلونا تهامة تحتاجنا، فالحمد لله يعني كانت في هناك استجابة من أطراف يعني كثيرة، لله الحمد والشكر نقول.
1: بالضبط أي صحيح،
0: جابت نتيجة. الحمد لله
1: جابت نتيجة كبيرة.
0: أكيد مجهودكم كبير تأجروا عليه إن شاء الله يا رب. أستاذة حياة لو تحدثنا عن المساعدات الطارئة، لكن كما نعرف النزوح قد يطول، أنت عارفة أنه لسه يعني ما استوتش عن الحسم اللي هو، ومن واقع خبرتك في يعني أنت في مراكز مركزك في تهامة، كنت مع سند وتكافل أو في المكان اللي أنت فيه، ما الحلول يمكن أن تساعدهم يعني هذه الأسر على الاستقرار والاعتماد على نفسها خصوصا في الصحة كما تحدثنا في البداية والتعليم وسبل العيش، يعني صعب وقد تطول كما قلت.
1: طبعا في المسار الأول يجب توفير الغذاء والمياه والنظافة والمأوى والرعاية الصحية مع إعطاء الأوليات الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى. أما في المسار الثاني فنتطلب وضع خطة متكاملة تشمل إعادة الأطفال إلى التعليم، توفير الخدمات الصحية الأولوية والتغذية والصحة النفسية والاجتماعية إلى جانب برنامج التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة، لأنه الناس طبعا يا أستاذة مريم أنت عارفة أنه بحاجة إلى دخل، مش معقول أنه بيجلس منتظر لمساعدات المنظمات أو لمساعدات فاعلين خير، لازم أن احنا نبدأ نفكر بمشاريع صغيرة لهم بحيث أنه يكون له دخل محدود ويكون له دخل شهري ما يكونش على لا على المجتمع المستضيف ولا على المنظمات الدولية.
0: يعني قد فكرتوا في الموضوع أو عندكم أفكار مثلا تعملوا للنساء شيء يقدروا يشتغلوا عليه ويكفوا عيشتهم في هذه المخيمات، وطبعا ربما تبنى لهم غرفة حتى وحمام يعني كده بالأراضي الصحراوية وهكذا، على بال ما كما عرفنا أنه ربما تطول وربما تقصر يعني النزوح، ربما يرجعوا لديارهم ما حدش يدري، بس في الوقت الحالي أكيد
1: إن شاء الله.
0: طبعا تفضلي.
1: أكيد إحنا نفكر أستاذة مريم، بس زي ما قلت لك في البداية إحنا مبادرة يعني مبادرة طوعية، ينتهي عملنا مع تدخل الحكومة، دخلت الحكومة والمنظمات الدولية، إحنا هنا نوقف خلاص ما عاد لناش يعني، بس إحنا مبادرة فكرنا وساعدنا وكنا الأسرع في الوصول إلى الميدان والوصول إلى نازحين الساحل الغربي وتهامة.
0: نعم ممتاز. بالنسبة للتعليم طبعا بيكون صعب، التعليم بيكون صعب
1: طبعا. أستاذة مريم كمان أشكر من منصتكم منظمة رعاية الأطفال اللي كان لها دور كبير ومساهمة، طبعا عبر الدكتورة مريم اللي نسقت معاهم، مشكورة الدكتورة مريم. نسقت معاهم في تبني بعض الحالات اللي تمت إصابتها أثناء عبورها من الأطفال طبعاً عبورها من تهامة ومن الساحل الغربي اللي تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل ميليشيات الحوثي. فمنظمة رعاية الأطفال قامت بدورها مشكورة بمعالجة هذول الأطفال وتبني حالتهم وعمل بعض الأحيان تدخل جراحي أو عناية مركزة وأشياء كثيرة قدمت لهم.
0: حلو ممتاز. هذا بالنسبة للصحة، ولكن كما قلت يعني الحياة تطول، فالدراسة أطفال يعني مثلا في سن 10 سنوات 11 سنة يعني سوف يتعطى الآن دراسة، ليس في هناك تعليم قدو يعني حاصل أن عندنا الأمية لربما 70% والآن بتزيد أكتر وأكتر بسبب الظروف اللي حاصلة.
1: طبعا أستاذة مريم أثناء اجتماعنا أول أمس بمحافظة المحافظة الدكتور حسن الطاهر مشكور مع منظمات محلية موجودة كانت في الساحل الغربي، عرفنا من خلال أن في منظمات بتدعم عملية التعليم، وأنه كمان المحافظ عمل رسالة لوزير التعليم أنه يدمج أبناء تهامة الأطفال اللي هم في سن الدراسة يدمجهم في المدارس الحكومية الموجودة الأقرب من مناطقهم مناطق النزوح حقهم.
0: ممتاز بصراحة والله بجد،
1: وبالتعاون مع المجالس المحلية ومحافظية المحافظات المحررة.
0: يستحق بصراحة الاهتمام كثير بالنسبة للأطفال يعني اللي بتعيش مأساة، إضافة إلى عدم تعليم، إضافة إلى الصحة، وإضافة إلى سبل العيش كمان.
1: بالضبط.
0: تمام. أنت اشتغلت في منظمات من يعني حقوقية إنسانية من قبل أو فقط بما تقدميه أنت في المنظمة اللي حكيت عنها أو تكلمتي عنها؟ كنت عملتي يعني بشمل المنظمة. أيوة. أعتقد مجدي كم المنظمة الحقوقية للإنسان.
1: أنا طبعاً اشتغلت كنت من قبل في صنعاء، اشتغلت في مكتب الصحة محافظة صنعاء. طبعا أنا دائما من النساء الميداني اللي أحب أنزل الميدان أدرب أشرف أعلم
0: ما شاء الله.
1: كمان لي شوية في الجانب الحقوقي
0: ما شاء الله. يعني حلو يعني إن أنت تعملي في كل المجالات هذه وخاصة المجالات كل مجالات تصب في المجالات الإنسانية.
1: أيوة والمجال الحقوقي كمان اشتغلت في المدرسة الديمقراطية لحقوق الإنسان.
0: لو تحدثنا
1: والآن مدير تنفيذي المركز تماما.
0: ما شاء الله حلو. الله يحفظك يا رب ويوفقك دائما إن شاء الله. مجدي هرب علينا قدو من الليل قد قلي.
1: أيوة
0: لا بيجي يمكن بال
1: شكلها نايم.
0: هذا نايمو. ايش نقول احنا نايمو؟ راقدو
1: راقدو.
0: ايوه. على فكره انا عجبني دائما الحق ما بين مره واخرى في الحلقه عشان ما تكونش يعني زعل ودموع، يعني حاسه يعني بقهر فعلا والله. ولكن الحياه
1: لو كنت معانا بتموتي قهر. كل يوم كنا نروح البيت وعيوننا ورمة من البكاء من شدة المعاناة اللي شفناها في الميدان من شدة. فأنا أشوفها أسوأ موجة نزوحي هذه الموجة.
0: أنت تشوف الواقع
1: يعني
0: قدامك،
1: كنت أشوف بكاء الرجال. أنت عارفة أنه يعني قهر الرجال. أيوة كنت أشوفه يبكي قدامي لدرجة أن أنا أنهار ما عاد أقدر أتحمل خلاص.
0: والله مريم تروح مدوخة، قالت لي أروح مدوخة وقهرانة وتعبانة نفسيا كمان. أنتم نفسيتكم كمان تعبت من كثر ما تشوفوا المعاناة والحروق والحاجات، وأطفال كمان يعني صعبة وحوامل يعني أكيد يعني نحن بشر يعني وعندنا عواطف. سبحان الله الله طرح في قلوبنا رحمة وربنا عنده 99 رحمة. إن شاء الله ربنا يرحمهم برحمته يا رب.
1: أيوة يا رب يا رب. أنا أرى أني أسوأ موجة نزوح شهدتها البشرية الصبح، هذه نزوح أبناء الساحل الغربي وأبناء تهامة، كانت أسوأ موجة نزوح وكان وضع مأساوي لأبعد حد للأمان.
0: لأول مرة تشوفي في حياتك مثل هذه الحالة؟
1: شفت نزوح لكن ما شفت معانا زي هذه نزوح. النازح بيخرج من منطقته هارب متخفي كذا، لكن هذا هو نزوح كان علني ومليش.

0: والمشكله انه انا مستغربه الصمت القاتل للحقوقيين والاعلاميين والناشطين اللي ما بيتكلموش عن هذه الانتهاكات الجسيمه اللي بتقوم بها ميليشيات الحوثي، عصابات ميليشيات الحوثي عصابه ارهابيه بحت. يعني
1: أنا
0: ما حدش تكلم عن هذا.
1: لا أنا والله شفت في الفيسبوك يعني منزلين بعض الإعلاميين على الحالات البعض يعني.
0: طيب ينزلوا يشوفوا المستشفيات كم معانا، ما أقولش أنا
1: لكن صح،
0: عسكري بل أقول مدني،
1: أستاذ حياة
0: أقول نساء مدنيات. أيوة نساء مدنيات تعرضن لقصف مسيرات، أطفال في سن الزهور في سن التعليم تعرضوا لضرب ناري،
1: أنت شفتوا بعيونكم هذه
0: نارية.
1: الحالات، شفتوا بعيونكم، عشان كده يعني
0: شفت كيف؟
1: حاسين أكتر لأنه شفتوا الحالات قدام عيونكم. طيب أستاذة حياة،
0: أيوة، وأتمنى من الحقوقيين والناشطين اللي بيتكلموا عن أشياء. أتفضل يا سلام عليكم.
1: إن شاء الله يتكلمون هذا الموضوع ويوصل كتاباتهم، كذا يقولوا القلم قلم رصاص صح، وإن شاء الله توصل هذه القلم إلى كل مكان في العالم.
0: أيوة.
1: بالمعاناة اللي يعانوها هؤلاء اللي مش حاسين، اللي حاسين
0: الله.
1: اللي نزلوا الميدان أمثالكم وشايفين الحالات قدامهم، يعني هادونا فعلا يعني حسوا بالألم كأنهم هم اللي حصل لهم هذا الحدث.
0: صحيح والله، لأنهم أصلا هم جزء مننا، أبناء تهامة أبناء الساحل الغربي هم جزء مننا، يعني
1: مؤكد
0: أبناءنا أخواتنا اللي تعرضوا للضرب للقصف للعنف اللي تعرضوا لهم.
1: نحن بالنهاية أخوان مسلمين.
0: بالضبط يا أستاذ.
1: نعم. طيب هل تري أن هناك في فجوة بين حجم احتياجات النازحين وبين ما يصل عليهم من مساعدات؟ ما الذي يمكن أن تحسي يعني من هذه الحالة؟
0: والله يا عزيزتي، هناك كان في البداية كان في فجوة لعدم توفير البيانات المحددة، لأن أنت لما تنزلي كمبادرة أو كمنظمة ضروري من بيانات واضحة ورسمية تملك. فهنا كانت عندنا صعوبة إن إحنا ما عرفناش النازحين القدامى من النازحين الجدد.
1: صح.
0: فدحين تواصلنا الحمد لله مع المجلس المحلي في مديرية حيس، مديرية الخوخة، الساحل الغربي. يعني وجدنا ان في انه قد رصدوا البيانات باسماء النازحين، فهذه الان تقريبا بدات تعالج الفجوه هذه نوعا ما.
1: هل تقدرتوا تفرقوا بين النازحين القدامى والنازحين حديثا؟
0: للامانه شوفي، النازحين الجدد كنا نستعين فيهم، من نزح معك؟ وين الاسره اللي كانت معك؟ يعني من خلال السؤال، من خلال كمان معرفة أبناء تهمة بعضهم بعض، يعني يجي يقول لي لا هذا نازح قديم، ذا نازح جديد. كمان كان في تعاون من الوحدة التنفيذية للنازحين في مخيم الفردوس، الأستاذ كمال هو اللي دخل نازحين، وفي طبعا محافظة عدن مشكورة معهم لجان شعبية. يعني النازحين اللي في البيوت اللي عادهم جدد في الجان الشعبية بترصد الحالات الجدد، مثلا اللي دخلت الحافة، اللي دخلت منزل جديد، موجودة البيانات هذه.
1: لأنه صعب النازحين القدامى قد أكيد يعني هم لاقوا المعونة ولاقوا الأشياء كثيرة، ولكن بالنسبة للجداد اللي نزحوا ومشوا مسافات يعني كم بالكيلوات اللي مشوها من المنطقة من حيث مثلا إلى عدن، شوفي كان بدون ماء وبدون أي شيء، هم وأطفالهم والنساء الحوامل والعجاز يعني كبار السن، يعني وهم يمشوا هذه المسافات كلها عشان يوصلوا للمكان آمن.
0: فعلا
1: معاناة جدا، يعني عانوا الكثير، يعني صعب. طيب أستاذة حياة، لو طلبنا منك مثلا تحديد 3 احتياجات عاجلة للنازحين من

0: الخوخة أو حيث اليوم، ماذا ستكون؟
1: حاضر حبيبتي، مأوى، غذاء، تعليم.
0: غذاء، مأوى، وتعليم،
1: مأوى
0: إضافة نضيف عليها الصحة.
1: وفي البداية. أيوة، صحة صحة فعلا. أنت قلتي ثلاثة،
0: أيوة، أنت
1: أنا قلت لك
0: تغير
1: الآن،
0: لنا واحد.
1: لأنه إذا وجد التعليم قضينا
0: لأنه
1: على
0: لأنه كله بصراحة مهم بالنسبة
1: رقم واحد.
0: مهم جدا، مهم كل حاجة في
1: الصحة
0: حياة
1: أصلا
0: الإنسان.
1: أنا ما همش الصحة،
0: صح، إذا لم
1: أي
0: توجد
1: أقول لك الصحة، لأن أنا في الصحة خلاص، يعني
0: صح، الصحة لو وجدت
1: عارفة إنه بيقدر. أيوة
0: كل
1: لا،
0: شيء
1: بيقدموا واجبهم
0: بيمشي تمام،
1: للأمانة.
0: وكل شيء بيلاقوه، بس أهم شيء الإنسان يكون صحيح. كما يعني مش اللي مثلا في المستشفيات الآن، مما حصل لهم من الأطفال والنساء اللي حرقوا حركة يدهم أو رجلهم أو إلى آخره، واللي تفجرت فيهم ألغام إلى آخر ما يحصل معهم هؤلاء الأطفال، وخاصة اللي يلعبوا في الشوارع وتكون الأراضي كلها ملغمة، يعني صعبة حالتهم.
1: فعلا فعلا صعبة.
0: بالضبط. طبعا ما دخل معانا ربما يكون بالجزء الأخير. إذا يعني تحدثنا عن
1: إذا رد
0: المجتمع، تمام، كل معانا بس فاصل بعد قليل. بطرح لك السؤال، إذا المجتمع كل حسب قدرته لمساندة النازحين وعدم تركهم بأنهم يشعرون بأنهم منسيون، ما الذي يمكن أن يفعلوه في هذه الحالة؟ ولكن ربما أنا فاصل بس دقيقة، يكون فاصل، وطبعا هذا السؤال بعد الفاصل. أوكي،
1: طيب، أوكي،
0: تمام. مستمعينا الكرام، طبعا بنذهب الآن
1: يلا.
0: إلى فاصل، وكمان منتظرين ضيفنا الآخر الذي لم يظهر، سنراه للمرة الأخيرة ما لم سنواصل مع الأستاذة حياة بإذن الله تعالى. خليكم معنا، لا تروحوا لبعيد.
2: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: लो जी सुनो जी, आई गए खान कैटरिंग वाले। खान कैटरिंग राधरम, जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब ही नहीं, एक बारी अजमाई के तको। शादी ब्याह, सालगिरह, ਮਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ, ਖਾਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ, ਆਲਵੇਜ ਵੈਲਕਮ। ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07931737547
5: ਜਾਂ 07784850934।
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link work encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
10: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
11: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM। दिल से आपके साथ
12: लिंक FM Sheffield।
13: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
14: मैं औरंगजेब चौधरी।
15: मैं असलम भुट्टा।
16: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
17: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
18: मेरा नाम अहमद असगर है।
19: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
20: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
21: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक FM 96.7।
22: लिंक FM, योर नंबर वन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرحب مرة أخرى بالأستاذة حياة. يا هلا وسهلا فيكي مرة أخرى. ألو أستاذة حياة.
1: أهلا وسهلا أستاذة مريم. أهلا وسهلا أستاذة مريم.
0: يا هلا.
1: أتفضل.
0: توقفنا كان عند سؤال صح عن المجتمع. يعني كيف يعني المجتمع ما الذي يمكن أن يفعله كل حسب قدرته لمساعدة النازحين وعدم تركهم يشعرون بأنهم منسيون؟ يعني نحن نتكلم عن المجتمع ككل.
1: أستاذة مريم طبعا أنا أحب أوضح لك أنه المجتمع هو اللي فتح البيوت للنازحين. في كثير من أبناء التهامة الموجودين في الجنوب وأبناء الجنوب كمان أبناء أبيان الناس كانوا كل المجتمع اليمني ما زالت الرحمة موجودة في قلوبنا يعني موجودة في حتى توزيع على مستوى توزيع الفرش أبناء الجنوب قاموا بتوزيع فرش للنازحين.
0: حلو ممتاز. فخلينا نتكلم عن مبادرة سند. كلمينا عن المبادرة دي كيف بدأت ويعني وكيف جت لكم الفكرة أن تعملوا هذه المبادرة ولمساندة هذه الأسر وغيرها يعني، وهل ستستمر إن شاء الله في تقديم المساعدة والمتابعة على طول أم لمدة محددة؟ تفضلي.
1: الفكرة كانت بداية فكرة الدكتورة مريم اللي هي رئيسة المبادرة ومنال الزغروري الأستاذة منال كمان بدأت بفكرة وبعد بدأت بفكرة وأنشأت المبادرة. بعدين انضم الأستاذ الدكتور عبد الوارث. يعني احنا أعضاء المبادرة 5 جمال السعيدي، فكل واحد كان يعمل اللي يقدر عليه. مثلا أنا في الجانب الصحي إيش قدم، منال إيش بتقدم، دكتورة مريم الله يحفظها طبعا تواصلت مع القيادات يعني كمجلس الرئاسة بالنسبة للأشياء المادية، يعني تواصلت بأبناء التهامة في المهجر. قدمت الدكتورة مريم من جيبها الخاص مبالغ كبيرة. طبعا كان في كمان اللي احنا بتزعل لما تسمعني يقول ذا الكلام، بس انا مصر ان انا اقول ووضح هذا الكلام عبر منصتكم. طبعا كمان كان في تقديم من ابناء تهامة الموجودين في المناطق الشرعية تبرعات، وقمنا بالمبادرة هذه. قمنا بزيارة الناس تحديد أماكنهم. طبعا عبد الوارث هو من ضمن النازحين، فبدأنا نسأل عبد الوارث من معك نازح، من اللي جو معك، من اللي كذا من، فبدأ يروينا. أيوة بدأنا بعدين نشوف هذا نازح جديد، فعلا نازح جديد. يعني لا أنت لما تدخلي تعرفي النازح الجديد من القديم. لما تدخلي مثلا زي ما قلت لك العمارة اللي دخلنا بدون سقف وفي نساء حوامل وأطفال ما دون الخامسة، تعرفي ان هذا نازح جديد لانه مش مضطر النازح القديم انه يسكن في منطقه زي كذا ومنطقه بعيده عن الخدمات بين 4 جدران فقط بدون سقف بدون ما بدون شيء الا هو مضطر.
0: فعلا. يعني تقريبا منكم كم اشخاص اللي هم في المبادره حاليا؟ يعني معنا الدكتوره مريم ومنال وانتي، وفي احد يعني من الكوادر الرجال أو فقط كوادر نسائية؟
1: عبد الوارث ومن أبناء الجنوب معنا جمال الصعيدي.
0: واحد فقط معكم من الفئة الرجالية، وأنتوا كلكم ما شاء الله البادرات نساء.
1: لا 2، إحنا الغالب الأكبر إحنا الجانب النسائي أكثر. هم 2 فقط يعني من الرجال.
0: بصراحة ما يعملوا إلا حريمة.
1: أيوة ما يعملوا إلا حريمة. شفتي
0: الله يحفظكم وتستمروا إن شاء الله. يعني هل بتستمروا يعني إن شاء الله إذا ما يعني انحلت مشاكل النازحين وبعض يعني الحلول اللي انحلت، مثلا ليس رجعوا مثلا إلى ديارهم لأنه حاليا صعب، يعني لربما تطول ولكن إلى متى ستستمر لمساندتكم لهم؟
1: ربما نستمر، ربما نوقف، وإذا استمرينا بنستمر بجانب رسمي، نحن نطلب من الدولة تقديم لنا ترخيص للمبادرة وكذا، وبنستمر بشكل رسمي. أما في الوقت الحالي هي كانت مساعدات عاجلة لإنقاذ النازحين أو توفير لهم بعض الاحتياجات، وما كانش يعني كانت تطوعية. أما إن شاء الله الآن الله أعلم نستمر أو لا، فإذا استمرينا إن شاء الله تكون بجانب المبادرة، تكون بشكل رسمي وتصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: حلو، ممتاز، ربنا يقوم فيكم والله بجد.
1: الله
0: يحفظك. لا أدري، كل ما أشوفه أنه بيدخل أشوفه مش موجود، ولكن فاتنه الموضوع أنا منتظرة له كان يدخل للأسف الشديد. ما دخل كان مهم جدا، لأنه أشتغل في منظمات حقوق إنسان من سنة 2016، أكيد يعني عنده الكثير، والكثير وفي جامعته الكثير يخبرنا عن هذا الموضوع بالذات، كان بيساعدنا كثير من خلال تواصله. هل يتواصل معكم؟ وفي تواصل بينكم وبين الأستاذ مجدي؟
1: لا والله أنا أصلاً ما قد سنحت لي الفرصة أن نتعرف على الأستاذ مجدي، وإن شاء الله بتعرف عليها قريب بإذن الله، وإن شاء الله نكون على تواصل. أنا مش عارفة هو كمان إيش بيشتغل، أنت بتكوني في الجانب الحقوقي وأنا أدور أي حد في الجانب الحقوقي على أساس يتكلم عن معاناة النازحين.
0: أنا أتمنى كان يكون معنا عشان تكونوا مع بعض، وهو أكيد يعني بيكون في مساعد يعني لكم كبير، يعني بخاصة إنه هو زي ما قال إنه نزل يعني إلى الحالات النازحين وشاف على أرض الواقع، فأكيد يعني لربما إذا تم التواصل والتعاون بينكم البين فبيكون حلو جدا. وكل واحد يشتغل في الجانب الحقوقي نتمنى انه يتواصل معكم
1: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يتواصل معنا باذن الله، او احنا اذا ارسلتي لي رقم ممكن نتواصل معه
0: باذن الله. باذن الله تعالى يا رب.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله والله نتمنى انه لازم تتواصلوا مع مجدي ان شاء الله. بعد الحلقه بنتفاهم حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى. طيب إذا رجعنا إلى موضوع أستاذة حياة، أن مبادرة سند وتكافل أكيد الناس كثير الآن عرفوا عنها ووصلهم المعلومات حول المبادرة وكيف تتم، يعني لربما حابين أن أنت توضحي أكثر كيف هذه يقدروا الناس يتواصلوا معها، مبادرة سند وتكافل.
1: أيوة يقدروا يتواصلوا معها طبيعي.
0: كيف؟
1: أرقامنا كلنا معروفين، أنا أرقامي معروفة، الدكتورة مريم، الدكتور عبد الوارث، جمال.
0: إذا حابة تطرحي رقمك أو رقم الدكتورة يتم التواصل عندكم للمن حابب أنه يساعد هؤلاء النازحين، وخاصة علشان الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.
1: حاضر حبيبتي، ممكن أطرح الرقم أطرحه الآن؟
0: إيه نعم تفضلي، لأنه الحلقة أكيد بتبث مرة أخرى، يعني بأرسلها للكل من بعد ما تنتهي الحلقة لمن فاتنه الحلقة، إن شاء الله يسمعوها في كل مكان بإذن الله ويتابعوكم.
1: أوكي أنا بأرسلك الآن رقمي اللي هو 37.
0: تمام، 37
1: 91
0: 28
1: 2 2 2 2.
0: تمام.
1: أيوة.
0: إن شاء الله يتم
1: صعيدي.
0: يتواصلوا معك إن شاء الله بإذن الله، أو مع الدكتورة مريم الدوغاني بإذن الله تعالى. أنا رقمك تفضلي.
1: ورقم جمال 72.
0: جمال من؟
1: أيوة جمال الصعيدي.
0: الايش؟
1: الصيادين.
0: أوكي تمام. كم سبعتين؟
1: هو من أبناء الجنوب طبعا جمال.
0: هم بيتواصلوا على الرقم إن شاء الله بإذن الله، أو على رقمك للي يسمعنا وحابب أن يساعد النازحين من أجل خاطر الأطفال والنساء وكبار السن. سبعتين قلتي لي، وبعده؟
1: ثلاثة ثلاثة،
0: ثلاثة ثلاثة،
1: سبعة خمسة،
0: سبعة خمسة،
1: صفر أربعة اثنين،
0: صفر أربعة اثنين. تمام، إن شاء الله بإذن الله يا رب. وأنا ببعتها كمان لبعض اللي نعرفهم بإذن الله تعالى عشان يتم التواصل معهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. إلى جانب يعني تحدثنا دورك التنموي في خلق حلول وتخفيف من وطأة المعاناة، كيف يمكن للمنظمات الاستفادة من دراستكم الميدانية لتوجيه المساعدات بشكل أكثر كفاءة ومنطقية؟
1: والله يا عزيزي احنا ممكن نقدم لهم، احنا لحد الان لم نحصل الى حد الان الا على البيانات الكامله او الشامله. وعبر ولازم يتواصلوا عبر الجهات الرسميه كالوحده التنفيذيه، السلطه المحليه في محافظه عدن، السلطه المحليه في لاحج، السلطه المحليه في ابين، اماكن النزوح. كمان اعتقد انه في نازحين في مارب، في محافظه مارب. والمنظمات الدوليه تقريبا عندها البيانات والاشياء هذه.
0: حلو تمام ممتاز. لان احنا يمكن نمشي الحلقه ساعه ونص او ساعتين، ولكن خلينا نقول كان السؤال موجه بصراحه للاستاذ مجدي الجنيد، وهو أن العمل الحقوقي والتوثيق الدقيق وهو السلاح الأقوى لشد الالتفاف العالمي. فكان هذه الرسالة له أنت، إذا يعني كانت رسالة هذه لك، ما هي الرسالة والنداء الحقوقي اللي توجهيها اليوم عبر منبر إذاعتنا إلى الهيئات الأممية والمنظمات الدولية لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان؟
1: أتوجه برسالتي إلى أول شيء الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، وأتوجه بالنداء إلى
0: تحية تحية كبيرة لرئيسنا.
1: أيوة التحالف، أيوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإنقاذ أبناء تهامة وأبناء الساحل الغربي. كمان أتوجه بالنداء إلى الفندم طارق صالح رئيس المكتب السياسي ورئيس المقاومة الوطنية بالتدخل العاجل عبر الخلية الإنسانية وعبر المنظمات المحلية اللي كانت موجودة في الساحل الغربي بتقديم المساعدات، ويكون لهم السند والعون في هذه الأزمة.
0: ممتاز.
1: كمان المنظمات الموجودة الدولية، منظمات لازم يكون لها دور.
0: مؤكد مفروض يعني. بإذن الله توصل صوتك. وسؤالنا طبعا ما قبل الأخير يا أستاذة حياة، المساعدات الطارئة تظل حلولا مؤقتة والنزوح يطول من واقع خبرتك في مركز سهامة، ما هي الرؤية التنموية المستدامة التي ترينها ضرورية لتأهيل هذه الأسر النازحة ومساعدتهم على الصمود والاعتماد على الذات في مجالات الصحة كما قلنا والتعليم وسبل العيش؟
1: بالنسبة للمركز تهامة في الجانب التنموي، أنا قلت لك أنه لابد من وضع خطة يعني لدعم المشاريع الصغيرة للنازحين، بحيث أنه قادر أنه يكون قادر على إيش يعني أخذ فرصة عمل وما يكونش على منظمات أو على المجتمع المضيف. أو لازم نخلق فرصة عمل عبر المشاريع الصغيرة، مشاريع التمكين للنساء، بالذات للنساء بالذات للنساء أستاذة مريم، لأنه أكثر النساء اليمنيات هن اللي بيعولين أسرهن.
0: صح آه
1: صح ولا لا؟ أي فإن شاء الله، فإن شاء الله في المستقبل القادم إن شاء الله قريب إن إحنا نشبك مع منظمات تدعم هذه المشاريع الصغيرة
0: بإذن الله.
1: بإذن الله،
0: بإذن الله إن شاء الله تدعمهم. وطبعا يعني أبسط حاجة هي مكان مكينة الخياطة مثلا،
1: مكينة خياطة، مشروع طباخة، مشروع
0: صح،
1: مخبوزات، معجنات،
0: حتى لو هم في المخيمات مؤقتا يعني بإمكانهم إذا أوجدوا لهم الآلات وسبل الشغل اليدوي ممكن يعملوها.
1: أيوة بيعملوها والله، بنعملها، بنكون دولة مسطرة لعلمك والله، لأنه النساء عندنا ما شاء الله فيهم قوة عزيمة للعمل في هذا الجانب،
0: خاصة إذا وجد فتيات يعني شابات يعني موجودين، فبيكونوا كلهم همة ونشاط وبيعملوا المستحيل من أجل لقمة العيش.
1: بالضبط هو هذا.
0: يعني عندكم الآن يعني ممكن أنتم تعملوا شيء كمان في مثل هذه الحالة إذا ما لقيتوا مساعدات أو يعني توجدوا في كل مخيم يعني حاجة معينة؟
1: إن شاء الله بإذن الله إذا وجد الدعم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب
1: والناس كمان في المنازل أكثر من المخيمات يا أستاذة مريم. النزوح لا تفكرش إنه النزوح أستاذة مريم بس اختصر على الـ على الـ على المخيمات الموجودة. لا، في أسر كثير، مثلا احنا ندخل أسرة، ندخل منزل نحصل الأسرة يعني ان النازحين من 7 أسر، والله ان احنا دخلنا بيت واحد معروف ما اشيش بكرة اسمه من ابناء تهامة وعنده 20 أسرة نازحة.
0: أوه. واو،
1: يعني شوف
0: يعني ايش عملتوا حينها؟
1: والله قدمنا اللي قدرنا عليه، روحنا نعمل مسكين ايش نقدر نعمل له. الاسماء اللي بتوصلنا كنا ننسق مع الاستاذ كمال اللي هو في المخيم الفردوس على اساس نوفر لهم مخيم. فكان مشكور الاستاذ كمال الله يحفظه اللي هو كمان من ابناء الجنوب، كان يقول لي ارسليهم يدوا بياناتهم بطائقهم وثائقهم وارسليهم، وارسل له لعنده لحد قبل تقريبا 4 ايام خلاص كملت المخيمات، ما عاد فيش مخيمات. اتصل لي قال لي يا أستاذة حياة خلاص ما عاد فيش معانا مخيمات، وإحنا وقفنا الاستقبال. فهنا ناقشنا الموضوع طبعا مع المحافظ، تكلمنا قلنا ما سعادة المحافظ كيف مخيمات خلاص ما عاد فيش مخيمات، كيف بنعمل بالباقيين باقي الأسر؟ في أسر والله في مزارع يا أستاذة مريم، في مزارع وفي شوارع، يعني في أسر ما زالت يعني بين الشمس وبين الرياح وبين البرد
0: يعني بدون خيام وبدون أي شيء.
1: أيوة في أسر كذا بدون خيام بدون أي شيء.
0: طيب
1: زي ما قلت لك الأسرة اللي مكونة من 6 أفراد، جدار يعني 4 جدران من غير سقف.
0: طيب أستاذ حياة أنت شفت الحالة هذه، طيب إيش عملتوا حيال هذا الموضوع الآن؟
1: حاولنا بقدر الإمكان نحن نوفر لهم، أرسلناهم طبعا لمخيم الفردوس ودخلنا جزء منهم في المخيم، والبقية لسه عندنا الفواصل ونحاول نقدم لهم أي، بس طبعا طرح الموضوع للمحافظة. أنا زي ما قلت لك المبادرة هي توعية، وإن شاء الله المحافظ يتولى الأمر هذا بأهمية بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. طبعا بالنسبة على ذكر المخيمات يعني أنت عارفة الطقس أحيانا يتغير، مرة بارد مرة أمطار، وأحيانا الخيام ما تتحمل الأمطار فتنزل على الأطفال وعلى الأسرة، يعني كيف الوضع بيكون؟ هذا بيكون وضع مزري بالنسبة لأصحاب المخيمات.
1: والله أستاذة مريم وضع مأساوي لا فوق ما تتصوري، وضع مأساوي لا أبعد فوق ما تتخيلي، يعني الوضع فعلا مأساوي.
0: يعني الأقل يكون في عندهم مع المخيمات نحن في تطور، يعني تكون حاجة واقية من فوق المخيمات للمطر حتى لا تنزل على الأسر والأطفال.
1: أيوة في مسألة الكونتيرات طبعا، شوفي الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب كان أنا عجبتني فكرتهم جدا الصدق للأمانة. دحين لما شفت النزوح حق أبناء تهامة فكرت فيه ليش ما يفكروا أنهم يعملوا كونتيرات، يعني يشوفوا دعم من المنظمات، يشوفوا دعم من الدولة، دعم من التحالف. المملكة العربية طبعا ما بتقصر أبدا، حفظها الله وحفظ الله
0: الله يجزيهم خير. الله يجزيهم خير.
1: أيوة جزاهم الله خير. في ليش ما يعملوا حل ويعملوا كونتيرات للنازحين تكون يعني عبارة عن غرفتين حمام ومطبخ،
0: صح،
1: نفس اللي موجودة في مأرب.
0: هل طرحتوا الفكرة لهؤلاء أم لسه يعني بصدد إنه تعملوا على ذلك؟
1: والله إحنا بصدد إن إحنا نعمل على ذلك. طرحنا الموضوع للوزير، لمعالي وزير الدولة الأستاذ وليد الأبارة، وطرحنا الموضوع كمان على محافظ محافظة الحديدة، وإن شاء الله أني تكون في استجابة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب يقدروا تحلوا، خاصة نحن في أيام دلحين بدأ البرد ومرت أمطار ومرت يعني عواصف وإلى آخره إلى آخره، يعني بدل ما المخيمات بتساعدهم ممكن تزيد الطين بلة زي ما يقولوا.
1: أيوة
0: أي والله. طيب حابة تقولي أستاذة حياة كلمة توجيها للناس، للنازحين وغيرهم من اللي حابين أنهم مثلا يساعدوا، والنازحين كمان أنهم يصبروا إن شاء الله توصلهم، لربما توصل صوتهم رغم أنهم في مخيمة ما بيوصلوا، لكن على الأقل للناس اللي شايفين الحالات. كلمة أخيرة
1: للناس الذي شايفين الحالات، أول شيء أشكر من تعاون، ونتمنى من المجتمع أن يعني يساعد المجتمع النازح، النازحين اللي وصلوا إلى المحافظات المحررة، سواء كان في الإيجارات في الأشياء هذه، يعني إن شاء الله يتساعدوا معهم.
0: إن شاء الله.
1: كمان أتوجه بالشوق لكم أستاذة مريم.
0: نحن كمان نشكركم بصراحة جزيل الشكر، وأشكرك أنت بالذات على وجودك معي بالحلقة، فكانت حلقة رائعة بجد، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يعينكم الله، والمجهود اللي تقوموا فيه أنت والدكتورة مريم مجهود جبار، مجهود كبير، والأستاذة منال كمان، والأستاذ جمال، والجميع اللي من معكم يشارك وينزل الميادين إنهم يستمروا في ذلك إلى أن شاء الله تحل الموضوع ويحل بسلام ويرجعوا كل النازحين إلى ديارهم بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: كلنا أمل في الله سبحانه وتعالى إنه ينحل الموضوع على خير، و يعني يحل السلام على يمننا الحبيب الغالي في الجنوب وفي الشمال بإذن الله تعالى. نشكرك أستاذة حياة قاعدة، بارك الله فيك واستمروا، وربنا يجزيكم خير ويجعل كل أعمالكم في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
1: يا رب إياكم.
0: شكرا لك، الله يحفظك.
1: لكن
0: أنا زعلانة من الأستاذ مجدي. مجدي هرب علينا، شفتي رقد.
1: أيوة رقد مجدي، الله يسامحه.
0: معلش دحين بيسمع نحن وحنا نقول إنه رقد، هو رقد. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب بيسمع الحلقة، ونعمل ربما نعمل حلقة مرة أخرى. شكرا لك أستاذة حياة، الله يحفظك.
1: شكرا لك أستاذة،
0: في أمان الله، استودعتك الله. مستمعين الكرام، أنا فاصل واصل حلقتنا لهذا اليوم معكم، خليكم معنا.
2: You are listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: السلام علیکم، میں حنیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.
5: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, laziersolicitors.co.uk. Lazier Solicitors is trading style of affinity, seven law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق 2,000 pounds تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0330571009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں.
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
8: پریشان کھلتے ہوئے ہو جی؟
9: انکل میری کار کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو رہی ہے، کون سا ایم او ٹی سینٹر لے کے جاؤں؟
8: یہ تو کوئی فکر والی گل ہے نہیں، اے ساڑے پاپا غلام قادر ہو رہے نا، اے ایم او ٹی والے، وہ ہر قسم نے گڑیاں نہیں ایم او ٹی کرنے، وہیں کار وے یا وین، ری ٹیسٹ بالکل فری کرنے، خوش اخلاق شخصیت تے لاجواب سروس.
9: اے اے ایم او ٹی والے ہیں کدھر؟
10: اے اے ایم او ٹی کلے سٹریٹ اٹکلیف S92PE. اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اچھو ایم او ٹی گڈی نہیں کرو تے موجا کرو. فون نمبر 0786-786-2585.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. And let's save lives together.
2: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
2: You are listening to Link FM.
12: This is Link FM.
11: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم جددا في برنامجكم العربي عالم الأسرة على إذاعة لينك 96.7 FM. طبعا كان مفروض يكون معنا ضيفين طبعا عزيزين وغاليين، وقامت نذرت نفسها لتوثيق هذه المعاناة، معاناة النازحين، ومدد العون لهم، وكانوا فعلا ناس ذات يعني شغل بضمير ومصداقية، بارك الله فيهم. والضيف اللي كان يكون موجود معنا طبعا عبر التليفون، للأسف الواحد ما عرفش إيش ظرف الواحد، أكيد حصل له ظرف طارئ، لذا لم يقدر أن يكون معنا على الخط، ونحن نلتمس له العذر منكم، ولربما ما حد يدري إيش يعني يحصل الواحد ما بين لحظة وأخرى. وكانت معنا بصراحة الأستاذة حياة عبد الله جدعان المتطوعة في مبادرة سند وتكافل، والمدير التنفيذي لمركز هامة للدراسات والتنمية، كانت معنا وتحدثت حول المعاناة، سلطت الضوء والمشهد اللي يعيشه أهلنا التهاميين، واللي نزحوا من الخوخم حيث إلى عدن ولحق وبعض المناطق، وأيضا وصلوا حتى إلى جيبوتي، يعني أكيد هناك معاناة كبيرة حتى وصلوا إلى هذه المناطق. تصوروا من الخوخة إلى عدن، يعني كم مسافة، لربما مشي، لربما على أشياء ما نعرف كيف وصلوا، ولكن إنهم حاولوا الوصول بجهدهم يعني من أجل الاستقرار، ومن أجل أطفالهم وكبار السن اللي تعبوا، أكيد يعني تحملوا مشقات السفر، لربما السمر ليس في يوم واحد أن يصلوا إلى عدن، وإذا كان يعني حتى عن طريق أشياء أو حاجات اللي تنقلهم، ولكن بياخذ لهم وقت في الطريق، ربنا يكون في عونهم. والآن هم مستقرين في خيام، وطبعا أهل الخير ومثل أمثال الدكتورة مريم الدغاني وغيرها من المجتمع اليمني، وأيضا أخواننا في الجنوب اللي ساهموا وساعدوا، كان بأنهم باستقبالهم في الجنوب الشقيق عدن أو في لحق أو في أي منطقة أخرى، مدوا يد العون والحب لهؤلاء النازحين، مشكورين طبعا جدا على كل ما قاموا به. ألف شكر لأخواننا، ما قصرتوا، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة والعافية ولا يبريكم أي مكروه يا رب العالمين. طبعا نشكرها جزيل الشكر بما أدلت به من تصريح حول الوضع المزري اللي يعيشه أهلنا في تهامة في المخيمات، يعني مش سهل إن الواحد يعيش بمخيم عكس ما يكون في غرفة مغلقة، حتى ولو بسيطة، غرفة صغيرة تلم أسرة مع بعضهم البعض، تقيهم من الحر، تقيهم من البرد، تقيهم من المطر، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فهم في خيام أفضل من أن يكونوا في العراء. البعض لسه في العراء، ولكن الآن الأخوة والأخوات اللي قايمين بالمشاريع والمواضيع يعني قادين وعاملين مجهودهم الكبير، قدر الله خيرهم، من أجل أن يستوعبوا الكل، يعني استوعبوا اللي قدروا يستوعبوا، ولكن في البعض كما تحدثت الأستاذة حياة إنه البعض يعني محتاجين فعلا، ومحتاجين إلى حاجة تقيهم من المخيمات. نعرف إن الخيام خفيفة جدا، نزل مطر بيسقط عليهم المطر وعلى أولادهم، بيسقط الخيمة ويبقوا في العراء، فهذه مهمة جدا أن يكون في شيء واقي، صح مخيمات، ولكن شيء واقي يقيهم إنه الخيمة ما تسقط في الأرض ويبقوا في العراء. فأتمنى أنهم ينتبهوا لهذا الموضوع، لأنه بيتعب كثير من الأمطار والرياح والحر والبرد كمان، يعني الفصول بأنواعها. إلى متى سيجلس هؤلاء النازحين فيها في العراء أو في المخيمات؟ الله أعلم، ربما يطول ربما يقصر،
فالله أعلم، ولكن نتمنى أن يقصر المدة ويرجعوا كلهم إلى منازلهم معززين مكرمين إن شاء الله في القريب العاجل. يعني قلوبنا مع أخواننا النازحين في كل مكان، وربنا يكون في عونهم وعون اللي يساعدهم، كتر الله خيرهم.

طبعا كانت حلقة رائعة مع وجود الأستاذة حياة، مشكورة طبعا. ولكن هنا بحثت حول آخر مستجدات النزوح بما كتبته بعض الصحف، وهي أن تسببت النزوح الأخيرة من التصعيد العسكري في الساحل الغربي وجنوب الحديدة في تفاقم أزمة النزوح القسري في اليمن، ويشكل بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالي عدد النازحين الجدد 201,000 شخص جراء المواجهات. وشهدت أيضا مديريات الخوخة وحيص والمخا المناطق المجاورة من الساحل الغربي حركة نزوح واسعة، يعني تبدل الطريق طبعا خارطة السيطرة العسكرية الميدانية واعتداد، يعني نقول أن الخارطة توزع النازحون يعني في العدد من 10 محافظات تقريبا هنا كما يقال في الخبر. وتتصدر محافظة تعز قائمة الواجهات الأكثر استقبال لهم، إضافة إلى محافظة عدن. ومحافظة تعز استقبلت العدد الأكبر 114,708 نازحون، ما يعادل 57% من الإجمالي. وتركزت الكثافة العدنية في مديريات المعاقر وجبل حبشي والشماتين. ومحافظة لحج استقبلت كمان 42,164 نازح، هذه أرقام ذكروها في بعض المحطات الإخبارية. ومناطق المضاربة ورأس العارة والعاصمة المؤقتة عدن استقبلت 20,000 نازح و 814 ما شاء الله، تركز معظمهم في مديرية البريقة، حيث تشير التقارير إلى أن غالبية الذين كانوا نازحين سابقا في الخوخة اضطروا للنزوح مجددا وبشكل ثانوي باتجاه عدن. بمحافظة أبيان استقبلت 9,030 نازح، ومحافظة الحديدة سجل نزوح 8,144 فرد داخل المديريات المستقرة نسبيا. والمحافظة الأخرى توزعت بقية الأعداد بسبب أقل على محافظة حضرموت وشبوة ومعرب والمهرة والضالع. ومسارة النزوح والوضع الإنساني، طبعا اتجاهات الحركة، تحرك المسار الأساسي للفارين من حجم المواجهات في جنوب الحديدة والساحل الغربي نحو ريف تعز الجنوبي والغربي ومحافظة لحج. وكانت هناك أزمة عابرة للحدود، لم تقتصر النزوح على الداخل اليمني، إذ رصدت المنظمة الدولية للهجرة قرارا أكثر من 37,000 شخص بحرا من قوارب مقتضة باتجاه جيبوتي شرق أفريقيا، يعني كمان اتجهوا بالقوارب وليس فقط بالمش أو عبر ناقلات. طبعا طبيعة الأسر الفارة، بين الإحصائيات 75% الفارين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وبمتوسط حجم أسرة يبلغ 3.8 فردا، مما يعني تشتت العائلات واضطراب أفرادها للمغادرة بشكل منفرد أو في مجموعات صغيرة هربا من اللي حاصل. فالاحتياجات أكيد يعني احتياجات محتاجة جدا. أطلقت المنظمات الإنسانية نداءات استغاثة عاجلة نظرا للنقص الحاد في التمويل وتراجع حجم الاستجابة الدولية، وتمثل الاحتياجات الأكثر إلحاحا للأسر المرة المتشتتة واللي في مناطق في العراء. فهذا كله في الأخبار بالأرقام رصدناها لكم اليوم في حلقتنا، إضافة إلى ما تحدثت فيه الأخت أو الإبنة العزيزة الأستاذة حياة، بارك الله فيها.
يعني الحمد لله اللي عملنا يعني في الله سبحانه وتعالى وفي المنظمات وفي أيضا الدكتورة مريم العزان اللي قائمة بواجبها على أكمل وجه للتحية.

مستمعينا الكرام، نرحب بكم جددا. طبعا ما تبقى معنا للقليل من وقتنا، لربما دقيقتان أو 3 دقائق، ولكن حبيت أن أشكر أول اللي أرسلوا لي رسائل في الواتساب، حاولوا الاتصال فيا ولكن كان تليفوني مشغول لآخر، والتليفون الثاني أيضا مشغول مع الضيوف، وإضافة إلى رقم الاستديو في خلل شوية.

0: فنتمنى إن شاء الله يتصلح الخلل تبع رقم الاستوديو بإذن الله في القريب العاجل، ونستقبل كل مكالماتكم بكل حب طبعا، وأي أسئلة أو أي استفسار منكم. فهذا برنامجكم منكم وعليكم طبعا. وحبيت أشكر كمان اللي هنا علقوا معنا، نادر علي طبعا نشكره دائما ما يتابعنا، هو إعلامي، شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ نادر. بإذن الله تعالى إن شاء الله بيكون لنا لقاء، عاتبتني على اللقاء، إن شاء الله بيكون في القريب لقاء معك بإذن الله تعالى. وأيضا أشكر الأستاذ مرزوق محسن صالح على التعليقات الرائعة، بارك الله فيك. طبعا احنا نعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين ان شاء الله بيحلها من عنده. وايضا معنا كمان من علقنا مرزوق وكمان اخر ردمان حميد، شكرا لك، صح ردمان، شكرا لك، بارك الله فيك، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية، نعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. هذا وضع إنساني، كان لابد لنا إن احنا نتطرق إلى الوضع الإنساني المزري اللي يعيشه أخواننا، حتى ولو نقول مش أخواننا، أبناء جلدتنا في الإسلام. بارك الله فيكم، شكرا لكم، وأشكر كل المستمعين اللي تابعونا، وأشكر ضيفتي حياة، وكمان نوجه التحية للأستاذ مجدي. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحلقة جديدة، تحية لكم مني أنا مريم صابونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
2: Nayab's Takeaway in Sheffield
3: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
2: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne vatan ki yaad dilayein.
3: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
2: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
4: Accident ho gaya rapa rapa.
5: Je hogi accident fikar na karo, fatta fat the claim team ki phone karo. Agar tum taxi chalane ho, tum private car chalane ho, ya fir koi kirai ni gaddi na accident ho gaya, the claim team tusani khidmat vich hazir hai. Jede Sheffield Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusaki maiya karne. The claim team apne vaade ne mutabik 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unna phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
6: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
7: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Tu sab